الباسبور عندي نمشي لفرنسا نولي لاباس منين الباسبور والو ما عندي ما ندير يا بنت الناس لو كان الباسبور عندي نركب في الطايرة ونقطع البحور نخدم وندير الملايين نشري لوطو نجيبها في البابور لو كان الباسبور عندي نقطع لفرنسا ونخدم في النور نترفه والليل ولدان بني لك

بتشوفك على الباسبور عندي نقطع الفراسه زيد البلجيك نصيبط لك الدراهم وانتي حريه شكون ينابيك لو كان الباسبور عندي نديك معايا علاش نخليك نخدم وانتي يا حذايا ننساهم امي ونتونس بيك قالت لي يا الراجل الصنط لي بغيت نسقسيك الضفدع واش قالت ونهار اللي لمهم المليك سقسيها سيدنا سليمان وقال يا امرا واسم بيك علاش قعدتي انتي والوحوش كل هربت عليك قالت له حروق بطني وعز وطاني خير من بلاد الناس يا الدنيا من قبيل تقدر هذا زاهي وذا قاطع لي

العصفور عندي نقطع الالمان ونولي ريش نصيبط لك البلايز حياك النيلو امرا لا تبكيش لو كان الباسبور عندي ندير المنضى ونرسل دبيش نشري لك فيلا جديدة ونرقي لك يا امرا غافر ريش لو كان الباسبور عندي نديك معايا وما تقعديش نردك بنات فارق تمشي في الزنقة وما تنعرفيش لو كان الباسبور عندي نكري قرصونها وما تخدميش منين الباسبور والو سمحي لي يا اختي.

نبضوا الباسبور الاخضر قالوا لي واش تعمل بيه قلت لهم بيه نخطر نمشي للخارج ونولي بيه سهر ربي وافقوني وقالوا لا دير شيكي الاخرين احرز الباسبور الاخضر ولا بعتو راك تندم في الحين يديته ودخلت نجري على الاولاد كاملة فرحوا بيه قالوا هذا اسباب رزق لابويا لا يتفرطش فيه قلت لهم سامحوني وانا خصوني فلوس الفياج يديت الراديو نبيعه والصينية زد حتى البقران